0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: 100.6 على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا صباح الهنا

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين، كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام ساعات.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأسي.

0: حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن إحنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جميل جدا.

وخطره

زاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول.

0: اذا انت سامع لنا سامع هذا كمان
1: انا سامع صوت
0: لا سامع حاجه
2: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا مستين.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM.

الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة

0: تقدر تنزل أبليكيشن نجوم أف أم من على أب ستور أو جوجل بلاي
1: عن طريق الإنترنت.
2: نجوم أف أم على كيفك.

شوف كل برامج ومذيعي النجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. اللهم اختم لنا هذا العام برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل اللهم مآلنا إلى جناتك. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك وأنت كامل الرضا عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. مولانا أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين، اللهم آمين آمين. مستمعينا الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، وكل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص وأدوم، كل عام وأنتم بصحة وسعادة وطمأنينة وهنا وسرور وراحة بال، كل عام وأنتم دائما في طاعة لله عز وجل، كل عام وأنتم جميعا على قلب رجل واحد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كل سنة وانتم طيبين مستمعينا الأكارم، دي آخر جمعة في سنة 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي يعني فقه الحال زي ما بيقولوا، فقه اللحظة، فقه الواقع، ان احنا بنقفل سنة عدت، وقبلها سنوات عدت، سنة من عمرنا يا ترى فيها ايه؟ كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان العبد المؤمن بين مخافتين. يعني المؤمن دايما بيبقى في حاجتين بيقلقوه، حاجتين خايف منهم او قلقان بسببهم، بين مخافتين، بين اجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض عليه فيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عمر عدى مننا، ربنا يحاسبنا عليه إزاي؟ مش عارفين. لكن إحنا الحمد لله ثقتنا في ربنا وحسن ظننا بربنا إنه كريم سيكرمنا، عفو سيعفو عنا، غفار غفور سيغفر لنا، تواب سيتوب علينا، وهكذا. فده ظننا بربنا. لكن المؤمن بيبقى الآن بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، والمخافة الثانية وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض عليه فيه. بمعنى إيه؟ يعني باقي من أعمارنا قد إيه؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني هل مكتوب لكل اللي سمعني دلوقتي وانا في وسطكم، يعني ان احنا هندرك السنة الهجرية الجديدة اللي هي 1448، هندركها ولا لا؟ الله اعلم. الاجال عند ربنا يا حضرات محدش يعرف بيها، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي، محدش يعرف الاجال. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، محدش عارف. دي من مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها، يعني بس هو ربنا اللي علمها بس. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتيح الغيب الخمسة دي ما يعرفهاش إلا ربنا أهو، لا يعلمها إلا هو سبحانه. فمسألة الآجال، لكل أجل كتاب، كل واحد أجله مكتوب، الرزق والأجل دول بيبقوا مكتوبين، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، يأتي إليك ولو في جبهة الأسد، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل. شفت إزاي؟ وبالتالي ما نعرفش. فدايما المؤمن بيبقى الآن من أجل عدة، ما انتش عارف ربنا يحاسبنا عليه ازاي. تقول لي احنا عملنا خير، معاك ورقة القبول؟ ها معاك؟ يعني جالك ورقة معتمدة كده انه انت تم قبول اعمالك؟ ما نعرفش. لكن يعني دائما المؤمن حسن الظن بربنا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. فيبقى اول لقطة تاخد بالك منها حضرتك واحنا بنقفل السنة ديت، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لأنه بيقولوا إيه؟ من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شر من أمسه فهو ملعون. يعني إيه؟ يعني الطبيعي أن أنت كل يوم بتتقدم فيه عن اليوم اللي قبله، مش كده؟ بتتقدم بقى في طاعة الله، في تلاوة القرآن، في العمل بتاعك، في جبر الخواطر، في إتقان العمل، في مساعدة الآخرين، كل يوم بتتقدم عن اليوم اللي قبله. فبيقولك اللي يومه كأمسه يعني صفر فهو مغبون، مسكين ده، محزون يعني، إزاي تسا وقف مكانك؟ طيب ومن كان يومه شر من أمسه فهو ملعون، لأنه ده نازل. احنا دايما بندعي اللهم اجعل يومنا أفضل من أمسنا واجعل غدنا أفضل من يومنا. كان سيدنا النبي حضرات يعلمنا الكيس من دان نفسه. دان نفسه يعني إيه؟ يعني حسب نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل حساب للرحلة الطويلة اللي حيسافرها. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يعني العاجز ده اللي بتاع الأمنيات، كل شيء إن شاء الله ده ربنا يعمل لنا، ده احنا ربنا لا، فين بقى عملك؟ شفت؟ طيب وسيدنا عمر كان يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا تخفى عليه منكم خافية. خليك زي التاجر الشاطر، التاجر الشاطر اللي نازل السوق بالبضاعة بتاعته، عارف هو معاه كم كيلو، وحاطط هامش ربح قد ايه، وعارف انه لو حتى السوق مش ولا بد هينزل في السعر، عارف هيعمل، عارف هيتعامل ازاي، ما هوش نازل كده وخلاص، وعارف هيفرش بضاعته فين، وعارف بضاعته ليها زبون ولا لا، وعارف امتى ينزل السعر، وعارف امتى يعرض بضاعته ويشد انظار الناس للبضاعة بتاعته. فحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، واستعرضوا اعمالكم قبل ان تعرضوا على من لا تخفى عليه منكم خافية. يعني ايه؟ اعرض اعمالك يوميا قدامك كده، انا صح ولا غلط؟ طب انا الموقف الفلاني النهارده الصبح لما قابلني فلان، انا ليه اتوترت كده؟ انا ليه انفعلت كده؟ لازم كل ليله ما تعديش الا لما تحاسب نفسك، لانه العمر، هل العمر بقى فيه قد اللي راح؟ الايام بتجري. على فكره ده من علامات الساعه، انك تحس ان السنه كانها شهر. انا فاكر كنت بهنيكم بالسنه الهجريه ديت كانه الشهر اللي فات، يعني ازاي السنه الهجريه كده جريت؟ والسنه اللي احنا ان شاء الله هنستقبلها، ربنا يبارك في اعماركم جميعا، هندخل في محرم ونحتفل بمحرم، هو بيجي سفر بعد يا ربيع الاول مولد النبي، بنحتفل بمولد النبي، على ما نطلع من مولد النبي هتلاقي جمادة، اتنين جمادة جم، واخد بالك؟ هوب بقينا في رجب. اي يا جماعة رجب، وبعد كده هنحتفل بالاسراء والمعراج في رجب، يلا نحتفل بشعبان بدأ، يلا بنص شعبان اهوت، يلا رمضان على الابواب، خلصنا رمضان يلا نحتفل بالحج، هوب السنة خلصت. الايام بقت تجري، ما اسرع الايام. اذا المؤمن لابد من وقفة يحاسب فيها نفسه. هيعمل ايه في الوقفة ديت؟ زي ما اتفقنا من قبل، عنده ثلاث ملفات لازم يراجعهم كل شوية، يأكد عليهم، زي اللي دلوقتي طالع من القاهرة مسافر الى الاسكندرية. اول حاجة اقول له اطمنت على الاطارات بتاعت العربية بتاعتك، كاوتش يعني مظبوط، ظبطه بقى 30 32 28، لازم تظبطه. طيب اطمنت على الزيت، العربية فيها زيت تمام؟ اطمنت على البنزين، ايوه. اطمنت على مؤشر الحرارة، تمام التمام. التكييف شغال عشان الحر، لازم تطمن هتتحرك ازاي. فانت في ثلاث امور لازم تنتبه ليهم. علاقتك بربنا، اخبارها ايه يا ابن الحلال؟ ما اثر في الصلاة؟ ما اثر في العبادات؟ علاقتك بنفسك، انت عامل ايه مع نفسك؟ انا زي اللي بيلف في ساقيه. ليه؟ محدش لففك، انت اللي لففت نفسك. شغل شغل شغل، محدش قالك كده، لنفسك عليك حقا. رقم ثلاثة، المجتمع له حق عندك، الاهل والحبايب والجيران والاصحاب. خد بالك ان انت بكرة هتطلع على المعاش، مش هتلاقي لك صاحب بقى، ما انت ما صاحبتش الناس، انت ما سألتش على الناس، انت ما جاملتش الناس. جامل تجامل، دي علاقات لازم تظبطها. رقم واحد، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: واحنا يا حضرات في اخر جمعة في سنة 1447 هجريا قلنا المؤمن الكيس الفطن الذكي العاقل لا بد أن يحاسب نفسه، لأنه إحنا باختصار إحنا ضيوف في الدنيا، قبورنا تبنى وما تبنى، إحنا لسه ما تبناش. يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى، قبل القبور بتاعتنا ما تتبنى، فلازم تنتبه. فيبقى رقم واحد محاسبة النفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اعمل حساب للغد، اعمل حساب إنك حتلقى الله عز وجل. بتهيأ لي لو كل واحد عامل حساب لليوم ده اللي احنا كل شوية بنقوله في الفاتحة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لو كل واحد عمل حساب لليوم ده بتهيألي هيبقى المجتمع فيه انضباط أكثر من ذلك. والحمد لله الانضباط موجود والقيم موجودة والأخلاق موجودة. أنا دقيق في التعبير بتاعي، بقول الانضباط هيبقى أكثر، هتبقى الناس الخيرة أكثر، هتبقى الناس المستقيمة أكثر، اللي هو بيقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم. ورقم واحد في حياتنا محاسبة النفس. ليه؟ لأنك أيها المستمع الكريم، ولأنك أيتها المستمع الكريمة، ولأنني العبد لله، كلنا غدا أو بعد غد سنقف بين يدي الله. نيجي بقى للنقطة التانية. هو أنا لما بقول لحضرتك الكلام ده، هو أنا بعمل حلقة كئيبة مثلا طالع نكد على جنابك؟ خالص بالعكس. هو انت لما تقول لابنك: يا حبيب قلبي الامتحانات على الابواب، يقولك: اه بابا. ايه يا بابا؟ ايه؟ انا بنبهك يا ابني. هو انا لما اقول لك خد بالك الاشارة حمراء عشان تقف، ولا اقول لك الاشارة بقت خضر عشان تتحرك، ولا اقول لك الاشارة صفر عشان تهدي استعدادا للوقوف او استعدادا للسير، هو انا لما اقول لك كده يبقى بنكد عليك؟ ابدا. هو انا لما اقول لك انتبه الجو فيه عواصف، انتبه ده الدنيا حر، يا شيخ نكدت علينا ليه؟ ليه قلت لنا ان الدنيا حر؟ في حاجة اسمها كده؟ اذن يعني لا يزال الناس بخير ما تناصحوا. اقعد انصح نفسك وانصح حبايبك وحبايبك ينصحوك، واحنا بنهنى بعض. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، دي اخر جمعة في السنة الهجرية، لازم كل واحد فينا يفكر هو قدم ايه ليوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. دي حاجة بسيطة أوي. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فده أمر مهم جدا. يبقى محاسبة النفس. ننتقل إلى النقطة الثانية، إلى التناصح. التناصح ده بيبقى أمارة من أمارات الحب. تعالوا نعرف كمان حاجة مهمة جدا مع بعض.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة وفطاعة لربنا سبحانه وتعالى، وإحنا في الجمعة الأخيرة لسنة 1447 من هجرة رسول الله، بنقول يعني لازم يبقى فيه كشف كده، حساب بتحاسب نفسك، ولازم يبقى فيه تناصح. قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي سورة العصر: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن نوصي بعض. رقم ثلاثة، زي ما قلت لحضرتك، اوعى تتخيل ان انا جاي لا سمح الله ازعلك او كده، لا خلاص. انا عايز اقول لك بقى سر عجيب وخطير جدا: اللي عدى عدى خلاص. اوعى تكئب نفسك، اوعى تزعل على اللي راح. قال تعالى: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. يعني أي حاجة كانت مكتوبة، أي حاجة حصلت لنا كانت مكتوبة، فكان لازم تحصل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما تزعلش على اللي فات، وما تفرحش قوي باللي جه، مصل اللي جه جه بقدر الله. يعني فقدنا حبيبا وولد لنا حبيب، صح ولا لا؟ يعني في ناس اتولدت في السنة دي وفرحنا قوي قوي قوي، وفقدنا بعض الأحبة وزعلنا قوي قوي قوي، لكن في النهاية كل شيء بقدر الله. وعشان واحد يقول لك والله أنا أصرفت على نفسي وأنا أصرت في السنة اللي عدت، برضو ولا تزعل. إزاي ما زعلش؟ ركز بس في اللي جاي، أحسن فيما بقى يغفر الله لك ما مضى. سهلة سهلة، يعني أنت ابدأ من النهاردة، قول يا رب أنا هبدأ صفحة جديدة. طيب لما هتبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا حط قانون جميل قوي قوي في سورة الفرقان: اللي تاب وآمن، أيوة اللي ركز معايا، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أيوة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سهلة، يا سلام على الجمال والكرم والعظمة بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني توبة نصوحة يا حضرات، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا ألا نعصي الله وبرئنا من كل قول وعمل يغضب الله ورسوله، وإحنا بدأنا صفحة جديدة معك يا رب، وتبت إليك يا رب وأستغفرك وأتوب إليك، تبت لله. ربنا قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بس من شروط التوبة النصوحة انك تبقى عازم على التغيير. يعني ايه؟ انك بتغير نفسك للأحسن، انك اللي كسرته بتحاول تصلحه، انك اللي زعلته اديك بتراضيه بتصلحه، خلاص. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اذا ما تقلبش في اللي عدى بقى خلاص، ها، ركز في اللي جاي. وإن الحسنات يذهبن السيئات. ربنا علمنا كده في سورة هود: وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله، بس ده كان وصيتي لحضراتكم اليوم، وإحنا في آخر جمعة في 1447. ربنا يختم لنا العام ده وهو كامل الرضا عنا. وبارك الله فيكم مستمعينا الأكارم، وما تنسوش يوم الجمعة وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام: قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، الإكثار من الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة. أترككم في حفظ الله ورعايته، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: أهلا بكل عشاق كرة القدم، مستمرين معاكم في تغطية لأبرز أخبار كأس العالم 2026 في نسخة استثنائية بمشاركة 48 منتخب. البداية من المباراة الافتتاحية التي شهدت فوز المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد لتحصد صاحبة الأرض أول 3 نقاط لها في البطولة وسط حضور جماهير كبير على ملعب أزتيكا. المواجهة لم تخلو من الإثارة بعدما أشر الحكم 3 بطاقات حمراء في واحدة من أكثر المباريات الافتتاحية سخونة في تاريخ كأس العالم. ومن أبرز لقطات افتتاح كانت دموع المهاجم المكسيكي المخضرم راؤول خيمينيز اللي عاش لحظات مؤثرة بعد رحلة طويلة مع الإصابة قبل ظهوره في المونديال. وتقام نسخة 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخب، كما تستضيفها 3 دول هي المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الأكبر في تاريخ البطولة. ومن معسكر منتخب فرنسا أكد عثمان ديمبلي أن الهدف الأساسي للديوك هو الفوز بكأس العالم، مشيرا لأن الجوائز الفردية ليست ضمن أولوياته وأن التركيز بالكامل منصب على تحقيق اللقب. أما كيليان مبابي فتحدث عن مواجهة السنغال المرتقبة في الجولة الأولى وقال مازحا: السنغال بطل إفريقيا رغم أنني لا أعرف إن كان البطل هو السنغال أم المغرب. وأضاف أن السنغال منتخب قوي للغاية وأن المباراة ستكون واحدة من أبرز مواجهات الدور الأول. وفي معسكر منتخب الأردن اعترف المدير الفني جمال سلامي بصعوبة المجموعة اللي بيقع فيها منتخب النشامة، مؤكدا أن الفريق سيواجه منتخبات تمتلك خبرات وإمكانيات أكبر. وأضاف أن المشاركة بكأس العالم تمثل فرصة كبيرة لكرة القدم الأردنية للتعلم واكتساب الخبرات على أعلى مستوى. وعلى صعيد النتائج، حقق منتخب كوريا الجنوبية فوز مهم على تشيك بنتيجة 2-1 ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة ويعزز حظوظه مبكرا في المنافسة على التأهل. كانت هذه أبرز أخبار كأس العالم 2026، وإلى لقاء جديد مع آخر المستجدات من البطولة العالمية.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيف.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم FM TV. تابعونا على x.com/نجوم FM.
4: عيش الأغاني.
5: نجوم FM على كيفك.

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على يوتيوب.com

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي بمعكم تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل التراحم، ما أجمل الرحمة، هذه القيمة الجميلة وهذه الصفة الرائعة، أكثر الصفات ذكرا في القرآن الكريم، الصفة اللي خدت الصدارة في المصحف كله، أعلى صفة ذكرت في القرآن صفة الرحمة. الصفة دي حضرات إلا ربنا سبحانه وتعالى أراد بحكمته أنه يبدأ بها القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيدنا النبي لما عرفنا بنفسه قال أن نبي التوبة ونبي الرحمة، والقرآن رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والجنة رحمة. قال تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، رحمة اللي هي الجنة. ومن كرم ربنا علينا ومن فضل ربنا علينا إنه كتب في كتاب عنده إن رحمتي سبقت غضبي. يا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكلنا محتاجين لرحمة الله عز وجل. وعشان ننال رحمة ربنا، هل تنال رحمة ربنا فقط بمجرد الدعاء؟ يعني بمعنى يا ما تقولي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أو قلت وارحمنا كده الرحمة هتيجي، كده ربنا هيرحمك خلاص. لما أقول إيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، كده الرحمة جت ولا لسه في حاجة مطلوبة مني؟ طب اقرأ كده الدعوة دي جميلة برضو معانا، بنقرأها في سورة الكهف، أهل الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، كده الرحمة جت خلاص ولا في حاجات مطلوبة؟ هو ده موضوعنا يا حضرات في تراحموا النهاردة. الرحمة أعظم صفة جت في القرآن، الرحمة أجمل طلب تطلبه من ربنا، النبي نبي الرحمة، الإسلام دين الرحمة، رسالة النبي وما أرسلناك إلا رحمة هي رسالة رحمة، الجنة هي رحمة الله، رحمة ربنا سبقت غضب ربنا، صح؟ اتفقنا. عايزين ننال رحمة ربنا، حلو، عايزين ننال رحمة ربنا. هل ننال رحمة ربنا أو هل تنال رحمة الله بمجرد الدعاء؟ أنت لما أول ما تقول ربنا ارحمنا الرحمة هتيجي، وقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا أمر النبي وقل رب اغفر وارحم. طيب سيدنا موسى هو بيدعي قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. طيب طلبنا الرحمة كده جات ولا باقي حاجة تانية؟ أيوة، وده السؤال اللي احنا عايزين نعرفه ونجاوب عليه النهاردة في تراحمه عشان نستكمل مسيرة التراحم. بس قبل ما أقول لحضراتكم خلونا أذكركم بواحد من الصحابة كان اسمه شداد بن أوس رضي الله عنه، صحابي جليل من صحابة سيدنا النبي. النبي قال له يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. بص لما تلاقي الناس معظم اهتماماتها ازاي يجيب له جناهين ذهب ولا سبيكتين ذهب ويخزنهم ويكنز، انت بقى في كنز مهم جدا يا شداد ابن اوس اكنزه انت، ده احسن بكتير. يعني ايه بقى الكنز ده؟ قال له قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك. بس أقف لي هنا بقى، هو لسه بقيت الحديث. طب خليني أقول لكم الدعاء كله، الكلمات اللي النبي قالها لشداد بن أوس، وبعدين نشوف احنا هنتكلم عن التراحم ازاي. قال يا شداد بن أوس: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز عني هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الشاهد في الحديث بقى أنه النبي بيقول له ادعي ربنا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أدي أول اثنين. تاني اثنين بقى: وأسألك موجبات رحمتك. يعني إيه موجبات رحمتك؟ هي الأمور التي توجب لك وبها تنال رحمة الله عز وجل في تراحمه. فإحنا خدنا على سبيل المثال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفروا ربنا عشان تنالوا رحمة ربنا. تقول لي أنا بدعي بقول له وارحمنا واغفر لنا وارحمنا، بقول له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، بقول له ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول لك ده دعاء جميل، أدعية حلوة كويس قوي قوي، بس مع الدعاء أنت في حاجات مطلوبة لازم تعملها. فقلنا القرآن قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يبقى الاستغفار تداوم عليه حتنال رحمة ربنا وهتبقى من عباد الله الرحماء. طيب رقم اثنين: القرآن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا جماعة لازم نتراحم فيما بيننا، لازم نتراحم ونصلح ما بيننا وما بين بعض. يا جماعة احنا بنقفل سنة، بنقفل سنة عدت من عمرنا، دي آخر جمعة في السنة دي، واحنا بنقفل السنة دي يا حضرات. انت لحد النهاردة لسه مخاصم اخوك يا ابني، ما ينفعش وما يصحش، صالحه لوجه الله. مش قادر؟ طب خد الدعاء ده ادعي بيه كتير كتير كتير كتير، الدنيا هتسلك ان شاء الله. اللي هو ايه؟ اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مين أنت زعلان من؟ مين؟ أخوك، ابن عمك، عمك، خالك، زعلان من أختك، زعلان اللي أنت زعلان من. وأنت بتدعي الدعاء ده حطه في في في في دماغك يا انك بتدعي ان ربنا يألف ما بينكم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. ايه الظلمات إلى النور؟ ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الظلم إلى نور العدل، من ظلمات الخصام إلى نور الصلح، والصلح خير. ما في ظلمات إلى النور، ما قالش ونجينا من الظلمات إلى الأنوار. تلاحظ أن الظلمات جمع والنور مفرد، أنه طريق الحق واحد، طريق الخير واحد، إنما الظلمات كتيرة: ظلمة الجهل، وظلمة الكفر، وظلمة الحقد، وظلمة الحسد، ظلمات. فتقول: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا حضرات تراحموا، فالراحمون يرحمهم الرحمن. تعالوا نتعرف أكثر على الموضوع ده.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: فالتراحم ده شيء جميل، والرحمة خلق عظيم، خلق الأنبياء، خلق الأولياء، خلق الصالحين. عايزين نتراحم. من أهم موجبات الرحمة اللي بيها تنال رحمة ربنا إن احنا نتراحم فيما بيننا وما نسيبش اتنين متخاصمين. ما هو السنة بتقفل خلاص، احنا دي آخر جمعة في السنة، وبعدين العمر بينتهي، واللي انت مخصمه ممكن يجي لك خبر الصبح، تسمع خبر انتقل إلى رحمة الله فلان الفلاني، يا ريتني كنت صالحته، ده أنا كنت ناوي بكرة. طب ما رحتش النهاردة ليه؟ ما رحتش امبارح ليه؟ ليه يا جماعة سايبين فجوات ما بيننا وما بين بعض؟ ليه يا جماعة الخصام؟ ربنا ما بيحبش الخصام، ربنا ما بيحبش الشحناء، ربنا بيحب أصحاب القلوب السليمة، القلوب النقية اللي بتعفو وتصفح. نبيكم الكريم كان يعفو ويصفح. إن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيتكلم عن وصف النبي في التوراة، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا يعني أمانا، يعني أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ما بيردش على الإساءة بإساءة، ولكن يعفو ويصفح. شفت إزاي؟ ولكن يعفو ويصفح. فالنبي كان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. لماذا لا تعفو وتصفح أنت؟ طب ربنا بيعفو وهو عفو، صح؟ من أسماء الله الحسنى. طيب ويحب العافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأمرنا بالعفو فقال خذ العفو. فاحنا بنقول يا جماعة تراحموا، ولا للخصام لا للزعل، مش مستاهلة والله. شفت ازاي؟ بعدين هقول لحضرتك على حاجة. ايه اللي مزعل الناس من بعضيها بصراحة كده؟ بصراحة ايه اللي مزعل الناس من بعضيها؟ الدنيا. اوعى تكون انت زعلان من اخوك عشان انت قلت له لا انا اللي هنزل اصلي الفجر يا جماعه، وانت تقعد مع الحاج اقول لك لا انا اللي هنزل. لا ما انت ما اتخانقتوش على كده. ايه اللي مزعلك من الناس، او الناس مزعلك ليه؟ خلينا نجيبها كده. عشان الدنيا طبعا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والأنعام والحرث. إيه رأيك في الخير ده كله؟ فربنا قال ذلك متاع الحياة الدنيا. دنيا يعني، والله عنده حسن المآب. بعدها ربنا يقول إيه؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. شفتوا بقى؟ تقول لي بقى الخيل المسومة، تقول لي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أقول لك كل ده زينة. دنيا دنيا دنيا دنيا يا ناس، ده دنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، الجماعة المتقين، إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. كل ده بدأ بالإيه؟ الصابرين. ما تصبر يا ابن الناس بقى، اصبر بقى وسامح أخوك. خلاص أخوك هنعمل إيه؟ لو ينفع يتغير كنا غيرناه. إنما ما ينفعش يتغير. شفت إزاي؟ إذن تراحموا ونرفع شعار والصلح خير. تراحموا ونرفع الشعار، الآية القرآنية الجميلة العظيمة اللي جت في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللي يعمل كده لوجه الله ربنا هيديله الأجر العظيم. يبقى ده برضو جانب من جوانب الرحمة، ايه؟ المصالحة. احنا محتاجين يا حضرات أن نكون صفا واحدا ونعمل مصالحة بين أبناء الأمة حتى تصبح الأمة صفا واحدا في مواجهة أعدائها. ده ربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيوة، واصبروا. ليه جاب لنا واصبروا هنا بقى؟ ما بتصدر من الناس بعض الأمور كده يخليك هتشد في شعرك. فمن باب التراحم التصالح، من باب التراحم أنك تصبر. معلش، ربنا قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. تعال أقول لحضرتك على حدوتة قوية جدا ومهمة جدا وهنتعلم منها درس جدا عشان نبقى قفلنا سنة 1447 وإحنا في آخر جمعة فيها، نبقى قفلناها بالتراحم والتصالح. تعالوا نعرف مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: يبقى يا حضرات كل سنة وانتم طيبين، واحنا النهاردة في آخر جمعة في 1447 وبنتكلم في برنامجكم تراحموا، دعوة إلى التصالح والصلح خير، دعوة إلى إن اللي النبي علمه لنا، يعني ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. الصيام اللي هو الصيام التطوع 2 و5 و13 و14 و15 اللي هو الصيام السنة، يعني في أحسن منه؟ آه في. طيب الصلاة اللي هي النوافل بقى، ركعتين سنة وضوء، ركعتين تحية المسجد، ركعتين لله تعالى، الناس اللي بتصلي سنن كتير يعني. طيب في أفضل من الدرجة دي؟ أيوة. وفي أفضل من درجة الصدقة؟ أيوة. النبي علمنا كده، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. طيب أخبرنا يا رسول الله إيه اللي أفضل من ده سيدنا النبي؟ قال صلاح ذات البين، إن احنا نصلح بقى ونطيب الخواطر ونطيب النفوس، وطبطب عليك وقولك ما تزعلش مني، وانت تقول لي طب وانت كمان ما تزعلش مني، وقولك ما تزعلش من فلان ده راجل طيب ده، بس على نيته شوية ومندفع حبتين، معلش هو بيحبك. ها فالنبي بيقول لنا اللي أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة صلاح ذات البين. خد بالك من اللي جاي، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. اللي عايز يضيع دينه يفسد ما بين الناس، واللي عايز يحافظ على دينه ويبقى من المغفور لهم ان ربنا يغفر له، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، وربنا يعطيه الاجر العظيم، نقول له عليك بالاصلاح بينك وبين الناس، والاصلاح بين الناس بعضهم البعض. كان واحد من الناس الطيبين عرف ان صاحبه زعلان منه، فهو عايز يصالح صاحبه، فيصالحه ازاي يا حضرات؟ كتب له رسالة جميلة قوي، بيقول له يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفتي فيها، استفتي فيها يعني اسأل الشيخ والمفتي يعني. يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفتي فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يروي لنا عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة، عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة، إن صدود الإلف عن إلفه فوق 3 ربنا حرم. إيه رأيك في الحدوتة الجميلة دي؟ بعت رسالة لصاحبه بيقول له أنا ليه عندك مظلمة، ولو مش مصدقني استفتي ابن أبي خيثمة، فإنه يروي لنا عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة، عكرمة ده تلميذ عبد الله بن عباس، عن ابن عباس وسيدنا عبد الله بن عباس، عن المصطفى وسيدنا الحبيب النبي نبينا المبعوث بالمرحمة، إن صدود الإلف عن إلفه فوق 3 ربنا حرم. بيقول له أنت ما تعرفش إنه لو أنت خصمتني أو هجرتني مش مسموح لك أكتر من 3 أيام، لأنه بعد 3 أيام يبقى حرام، لأنه النبي علمنا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ما تزعلش مني وما تخصمنيش وما تاخدش موقف مني، هو أنت مسموح لك يعني زي ما بقولوا التايم ليميت، يعني أعلى وقت بالنسبة لك هما 3 أيام، بعد 3 أيام لو تنيتك زعلان مني تتحاسب، وأنا لو تنيتني زعلان منك أتحاسب. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هو ده اللي علمه لنا سيدنا النبي، إنه الأحسن واللي بيحب سيدنا النبي والشخص الكريم هو اللي هيقابل الناس ويصالحهم. حاجة بقى خطيرة بقى عشان نختم بيها في تراحمه، وله تهديد ولا حاجة، أنا بس هفكركم بحاجة مهمة جدا، إنه لما بترفع أعمال المتشاحنين أو المتخاصمين يقول الله لملائكته أنظروا هذين حتى يصطلحا. لازم نصطلح، معلش لازم ناخد حبوب الشجاعة، حبوب الشجاعة وحبوب الصبر والحلم كده، ونسامح بعض لوجه الله، وبنختم السنة بتاعتنا سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالرحمة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعطينا جميعا جوانب الرحمة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، وارحمنا إذا ودعتنا الأهل والأحباب، اللهم ارحمنا يوم أن نلقاك، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا. بارك الله فيكم مستمعينا الأكارم، على وعد باللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الحلقات المقبلة. حتى يحين اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفة كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على النجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. نجومة فأم على التلفزيون على تردد 11900. نجومة فأم تي في
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

مع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: مساء الخير على كل مستمعينا، وأهلا بيكم في جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026. نبدأ بأخبار منتخب مصر. بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طاقم حكام مواجهة الفراعنة أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخب بالمونديال. المباراة هيقودها الحكم البرازيلي رامون أباتي صاحب 36 سنة واللي بيحمل الإشارة الدولية منذ عام 2023، وبيعاونه طاقم برازيلي بالكامل في مواجهة منتظرة من الجماهير المصرية. وفي خبر يخص المواهب الشابة، كشفت تقارير إسبانية عن اختيار المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ضمن 12 لاعب اختارهم هانز فليك للمشاركة في معسكر برشلونة الإعدادي استعدادا للموسم الجديد، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة اللي بيحظى بها اللاعب داخل النادي الكتالوني. ومن أخبار البطولة، وصلت بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة استثنائية قبل المشاركة في كأس العالم. المنتخب الكونغولي خضع لعزل صحي استمر 21 يوم بسبب تفشي فيروس إيبولا في البلاد قبل السماح له بالسفر إلى أمريكا، واضطر الفريق لإقامة معسكره الإعدادي في بلجيكا قبل الوصول أخيرا إلى مقر البطولة تحت قيادة المدرب سباستيان دي سابر. وفي خبر أثار اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية، أفادت تقارير بوقوع حادث إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي بالقرب من مقر إقامة منتخب الأرجنتين المشارك في كأس العالم. التقارير أكدت سقوط 3 مصابين بطلقات نارية قبل أن تعلن الشرطة وفاة أحدهم متأثرا بإصابته، بينما تم نقل مصابين آخرين إلى المستشفى. وأشارت المصادر إلى أن الحادث وقع على بعد عدة أميال فقط من مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني دون وجود أي تأثير على بعثة التانجو أو ترتيباتها الأمنية. وعلى أرض الملعب، حقق منتخب كوريا الجنوبية أول انتصار له في النسخة الحالية من كأس العالم بعدما ألت تأخره إلى فوز على تشيك بهدفين مقابل هدف ليحصد أول 3 نقط في مشواره بالمونديال. أما خارج المستطيل الأخضر، فقد شهدت العاصمة المكسيكية احتجاجات وأعمال شغب متفرقة تزامنت مع افتتاح البطولة، ما استدعى تدخل قوات الأمن لتأمين الملاعب ومحيط الفعاليات الجماهيرية. ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد، حيث تعرضت مدينة مكسيكو سيتي لعواصف وأمطار غزيرة بعد ساعات من حفل الافتتاح، ما تسبب في سقوط عدد من الأشجار وتعطل بعض الطرق، بينما أكدت السلطات استمرار فعاليات البطولة بصورة طبيعية. ومن معسكر منتخب المغرب، تلقى أسود الأطلسي ضربة قوية قبل انطلاق مشوارهم في البطولة بعدما تأكد غياب الثنائي نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي عن كأس العالم بسبب الإصابة. وأوضحت الجامعة الملكية المغربية إن الزلزولي يعاني من التواء في الركبة اليمنى مصحوب بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، وهي إصابة تحتاج لفترة علاج وتأهيل طويلة لتنتهي أحلام اللاعب في المشاركة بالمونديال قبل انطلاقه. وبالنسبة لمباريات اليوم، يلتقي منتخب كندا مع البوسنة والهرسك في تمام 10 مساء، وفي 4 فجر السبت تتجه الأنظار إلى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أمام باراغواي في الظهور الأول لأصحاب الأرض في البطولة.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيفك.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجاستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحرير وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
3: يا حبيبتي ذاكري،

حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM و نايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. زي ما احنا عارفين انه الموسيقى والحركة والرقص علاقة تكاملية، ويمكن كمان الغناء من بداية الخليقة. الإنسان استخدم صوته وحركة جسمه علشان يتواصل مع الآخر، وفي وقت من الأوقات ابتدت الحركات دي تتطور علشان يرفع عن نفسه أو يعبر عن مشاعره المختلفة. ولذلك الموسيقى اللي بنسمعها ومكتوبة للآلات كانت في البداية يعني مصاحبة للرقصات أو للغناء. ويمكن مصاحبة الموسيقى المكتوبة للآلات إنه أي واحد بيقدم رقصات معينة بيبقى فيه واحد تاني بيعزف علشان يصاحب عملية الرقص، هو ده اللي خلى أجزاء العمل الموسيقي حتى لو كان الآلات يطلق عليها حركة مش جزء. أعتقد إنه ده استلهم أو استنبط من فكرة الرقصات. طيب، ولذلك الرقصات اللي كانت في الأساس رقصات شعبية من منطقة لمنطقة معمولة علشان يعبر فيها الإنسان عن فرحه وحزنه وسعادته والحصاد والمناسبات المختلفة، لما الحياة ابتدت تنتظم أكتر وبقى فيه ملوك وأمراء وقصور وحفلات، ابتدت بعض الرقصات الشعبية يتم استخدامها في حركتها وتتقدم ضمن الحفلات الراقصة في القصور، وبعضها تتألف أو تبدع خصيصا علشان تتقدم في الحفلات الراقصة. طبعا أنا بقول لكم المقدمة دي ليه؟ عشان النهاردة هنتكلم عن رقصة تحولت من كونها رقصة وليها حركة معينة والموسيقى بتكتب إيقاع وطابع معين علشان تناسب الرقصة، إلى إنها تبقى مقطوعة للآلات بطابع هذه الرقصة. الرقصة دي اسمها المنوت. ده حال رقصات كتير، انه في الاول بدأت كرقصات زي ما نشوف الافلام اللي بتتكلم عن قصور اوروبا في القرون ال17 وال18 وال19، والرقصات اللي كان بتتقدم في الحفلات بعد كده بيصاحبها الآلات. المؤلفين ابتدوا يكتبوا الأعمال دي مش عشان يتم الرقص عليها، لكن ياخدوا من طابع وإيقاع وسرعة الرقصة ويكتبوا أعمال عشان تتعزف وتسمع كمقطوعة للآلات. من ضمن الرقصات اللي بدأت في البداية كرقصة حفلات من أصل فرنسي وبعدين تحولت لمقطوعة للموسيقى الكلاسيكية بتستخدم في أعمال مختلفة هي رقصة المينوات، واللي اشتقت من كلمة فرنسية اللي هي مينو أو صغير، فعلشان تعبر عن أنه الرقصة دي قايمة على خطوات صغيرة وقصيرة هي اللي بتميز الرقصة. الرقصة أساساً هي رقصة ثنائية، يعني المفروض رقصة فيها رجل وامرأة بيرقصوا مع بعض بحركات أو خطوات صغيرة ونبض ثلاثي، يعني هي قايمة على أنها شبه الفالس كده 1 2 3. لما اتنقلت بقت تتقدم أو المؤلفين يبدعوها كمقطوعة آلية يطلقوا عليها منوات وتاخد من طابع الرقصة، بقت تتشكل كمقطوعة متهدية متوسطة السرعة، لحنها بسيط وناعم، وعادة اشتهرت في البداية كمقطوعة لآلات لوحات المفاتيح أو الكيبورد اللي كانت موجودة في القرن ال17 وال18 زي آلة الهاربسكورد والكلافيكورد، ودي آلات هي تعتبر الأب أو الجد آلة البيانو، فكان المؤلفين بيكتبوا للآلات دي مقطوعات من ضمنها مقطوعة المينوت. يمكن من أشهر المؤلفين اللي اشتهروا في النص الأولاني من القرن ال18 وكتبوا أعمال المينوات طبعا أبو الموسيقى الكلاسيكية هو يوهان سيباستيان باخ. احنا هنسمع 3 مقطوعات، 2 منهم ليوهان سيباستيان باخ من كتاب أنا ماجدالينا، وأنا ماجدالينا دي هي زوجته التانية اللي كانت كلها حيوية وتزوجته وهو كان عنده عيلة كبيرة وأطفال كتير، وعلشان تعلم الأطفال دول الموسيقى جمعت مجموعة من المقطوعات الصغيرة لزوجها يوهان سيباستيان باخ والمؤلفين غيرهم وحطتهم في مجلد علشان الأطفال يعزفوهم، وأطلق على المجلد ده أو الكتاب ده باخ أنا ماجدالينا. المقطوعات دي هنسمع منهم 2 من المنوات، يمكن من أشهر ألحان المنوات، وأي حد بيتعلم بيانو هي على طول هيتعرف على 2 منوات، واحد في مقام صول الكبير وواحد في مقام صول الصغير، ومن أجمل أعمال وألحان بخ. المقطوعة الثالثة بقى هنسمع من وقت لمؤلف هو اسمه يوهان كريجر، هو مؤلف ألماني عايش في نفس الوقت اللي كان فيه باخ، وهنحس بطابع الموسيقى اللي ارتبطت بالوقت ده اللي أطلق عليه عصر الباروك. المنوات بتاعت كريجر في مقام لا صغير. خلينا نسمع التلاتة منوات ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع رقصة البتوات في الموسيقى الكلاسيكية.

0: أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
4: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: احنا لسه بنتكلم عن رقصة المنوات وابتدينا بعرضها في القرن الـ18 وبالذات في عصر الباروك لنماذج للمنوات اللي كتبت كمقطوعة للآلات من لوحات المفاتيح اللي شبه البيانو بس بميكانيزم مختلف. بس الحقيقة ان مؤلفين عصر الباروك ما اكتفوش او ما اقتصروش في كتابتهم لرقصة المنوات او لمقطوعات المنوات على آلات لوحات المفاتيح، لكن كمان كتبوها كحركة من ضمن متتابعات للوتريات للأوركسترا، يعني ما اقتصرتش بس على انها تبقى مقطوعة لآلة منفردة. كانوا بيكتبوا المنوات كأنها استراحة كده هادية بين حركتين سريعتين في المتتابعة، يعني لو السويت أو المتتابعة اللي هو العمل مكون من أكتر من مقطوعة أو حركة، يعني كلها مقطوعات لها شخصيات مختلفة وطابع مختلف لكنها موضوعة في عمل واحد، بنلاقي أنه المنوات بتبقى حركة في المنتصف كأنها نوع من الاستراحة الهادية. هنسمع عمل أو مثال لقطب تاني من أقطاب عصر الباروك، هو جورج هندل، وهو مؤلف إنجليزي من أصل ألماني. هندل من أعماله أعمال كان بيطلق عليها Water Music أو موسيقى الماء. حكايتها الحقيقة أنه الملك جورج الأول طلب من هندل أنه يألف له أعمال موسيقية يقدمها في الحفلات اللي كان بيعملها في نزهة في النهر. فهندل ابتدى يكتب متتابعات زي ما قلنا أعمال موسيقية عبارة عن مجموعة من الرقصات بتتجمع في عمل واحد، فكتب 3 متتابعات. بس طبعا هندل كان فاهم أنه الأوركسترا اللي هيقدم العمل ده هيقدمه في الهواء الطلق، فلازم يكتب لآلات تتسمع في الهواء الطلق طبعا، فكتب الأعمال دي عشان تتأدى بآلات النفخ النحاسي، هي أكتر آلات بيوصل صوتها لو كان المكان مفتوح، سواء النفخ النحاسي أو النفخ الخشبي وآلات الإيقاع. فكتب 3 متتابعات. احنا هنسمع رقصة المنوات اللي كانت الرقصة رقم 6 من المتتابعة الأولى. وفي نفس العصر في نفس اللينك ده هنسمع مؤلف هو بينتمي للعصر الكلاسيكي، الوقت النص التاني من القرن الـ18، لكنه يعني تمسك بأسلوب الحفلات والقصور والستايل الباروكي اللي كان مميز لكتابة موسيقى الحفلات، وعلشان كده موسيقته يعني قريبة من طابع الموسيقى الباروك أكتر من العصر الكلاسيكي أو الموسيقى بتاعة النص التاني من القرن الـ18. المؤلف هو لويجي بوكريني، واللي كتب خماسي وتري، يعني عمل مكتوب لـ5 آلات وترية في مقام ميل كبير مصنف 11، واختار أنه رقم المقطوعة في الحركة التالتة تبقى مكتوبة من وحي رقصة المنوات أو يطلق عليها منوات. ويمكن الحركة دي يمكن هي اللي أشهرت الخماسي كله، ويمكن أشهر لحن من ألحان بوكريني. فخلينا نسمع الحركتين لهندل وبوكريني ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع رقصة المنوات.

ودلوقتي هنسمع الحركة الثالثة من خماسي الوتري في مقام مي الكبير مصنف 11 رقم 5 للويجي بوكاريني واللي كتبها بعنوان مينوت.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في العصر الكلاسيكي النص التاني بقى من القرن الـ18 واللي قلنا كوريني بينتمي ليه لكنه كان بيكتب بأسلوب الفترة السابقة أو أسلوب الباروك. المؤلفين في العصر الكلاسيكي اللي هم المشهورين جدا زي هايدن وموتسرت ابتدوا بقى يتخذوا تقليد معين إنه يخلوا طابع رقصة المنوت دايما يمثل الحركة التالتة من أي عمل مكتوب للآلات، يعني أي عمل متعدد الحركات ابتدت المتتابعة ما تبقاش هي العمل المشهور، لكن ظهرت بقى السيمفونية، ظهرت الرباعي الوتري، ظهر يعني الأعمال فيها أكتر من ثلاث حركات، يبقى الحركة التالتة بطابع رقصة المنوت، كأنها برضو استراحة كده متعدية في وسط حركات بطيئة أو سريعة. وبالتالي ابتدت المنوت تبقى معروفة كحركة تالتة من سوناتا للبيانو أو سوناتا لأي آلة أو سيمفونية أو رباعي وتري أو أي عمل مكتوب لا حركته التالتة على المنوت. هنقدم في اللينك ده مثالين لطبعا عبقرية الموسيقى الكلاسيكية فولفغانغ أماديس موتسرت من أشهر الأعمال بتاعته. هو كتب عمل شهير قوي للوتريات اللي هو موسيقى ليلية صغيرة أو Eine kleine Nachtmusik، والعمل ده يمكن مشهور جدا، فهنسمع الحركة التالتة بتاعته اللي على طابع رقصة المنوت، وكمان هنسمع الحركة التالتة لأشهر سيمفونية لموتسرت وهي السيمفونية الـ40، لحنها خدور رحبانية وغنت عليه فيروز أغنية. للي ما يعرفش السيمفونية الـ40، لكن هي طب حقيقي من أشهر ألحان موتسرت المعروفة، معروفة إنها مرتبطة بالعبقرية الفطرية أماديوس موتسرت. هناخد بالنا بقى من حاجة، إن لما هنيجي نسمع المنوت اللي اتخذت كحركة تالتة عند المؤلفين في نص التاني من القرن الـ18 هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن إحنا بنسمع اللحن المتهادي الجميل الناعم الرقيق الواضح، وبعدين بنلاقي ده في القسم الأولاني من الموسيقى. في القسم الأوسط هنلاقي في لحن مختلف في شخصيته، في طابعه، في سرعته، وبعدين بيعود اللحن الأولاني بتاع المنوت. الجزء الأوسط ده أطلقوا عليه المؤلفين جزء التريو عشان يعبروا عن ده جزء مختلف، فابتدى مش بس رأسة المنوت تاخد شكل الرأسة، لكن كمان يبقى لها فورم معين أو شكل معين التقليد يتبعه المؤلفين. منوت تريو ونرجع تاني نعيد المنوت. فهنسمع العملين، الموسيقى ليلية صغيرة للوتريات الحركة الثالثة، والحركة الثالثة المنوت من السيمفونية الـ40 لموتسرت.

ودلوقتي هنسمع الحركة الثالثة المينوات من السيمفونية 40 لفولفغانغ أماديوس موزارت.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نبومفم.
2: بيتهوفن المؤلف الألماني الشهير جت فكرة هايدن وموتسرت اللي استخدموا المنوات كحركة تالتة في الأعمال الآلية وعملوا لها فورم كده معين علشان يبقى الحركة التالتة دي دايما منوات وتريو، فخلى الحركة التالتة بتاعته تبقى اسمها سكيرتسو وتريو مش منوات وتريو. طب معنى كده أن بيتهوفن ما عملش منوات؟ لا، الحقيقة اتأثر في البداية بطريقة هايدن وموتسرت، وكمان ألف مجموعة من 6 منوات لآلة البيانو، ويمكن يعني المنوات رقم 2 من أشهرها، وفعلا أول ما هنسمعه هنحس إن احنا سمعنا اللحن ده بيتقدم بأشكال مختلفة، وده المنوات رقم 2 مجموعة 6 منوات للبيانو لبيتهوفن.

في نفس الليك بقى هنلاقي ان بيتهوفن برضو جاء في بعض اعماله وخصوصا الموسيقى الحجرة. هو عمل لموسيقى الحجرة لسبع آلات او ستة كسباعي، واختار ان الحركة التالتة تبقى في المنوات، برضو سماها منوات ويبقى لها لحن جميل ورقص. فخلينا نسمع الاتنين منوات بتوع بيتهوفن، سواء منوات البيانو الشهير او المنوات اللي هي الحركة التالتة من السباعي اللي لحنها جميل ومتوسط السرعة واللي أطلق عليه بيتهوفن منوات.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: وعلشان نختم حلقتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن المنوات، هنشوف المنوات عايش ازاي بقى في القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين، لانه تحول من رقصة من الرقصات القصور الى انه يبقى مقطوعة للآلات، موجودة في اعمال في عصر باروك كمتتابعة، إلى أنه يبقى نموذج لفورم الحركة الثالثة من كل الأعمال الآلات في العصر الكلاسيكي، إلى في القرن التسعتاشر بقى ابتدى يبقى موجود كمقطوعة أو موجود من ضمن رقصات اللي ممكن نشوفها في البالي. لأنه عادة في البالي الكلاسيكي في القرن التسعتاشر كان المؤلفين بيحبوا يستعرضوا كده مجموعة من الرقصات، سواء الشعبية أو رقصات الحفلات في البالية، علشان تبقى شيقة للجمهور، واللي طبعا بيشارك فيها مجموعات الراقصين مش شرط البطل والبطلة، وبيبقى يعني يخلوا فيه حفلة والحفلة دي يتقدم فيها مجموعة من الرقصات وتستغل بقى أو تقدم يا إما رقصات من بلاد مختلفة يا إما رقصات شهيرة وهكذا. فده حصل الحقيقة عند كتير من المؤلفين، وظهرت رقصة المنوات ضمن الرقصات اللي موجودة في البالية. احنا نسمع منوات شهيرة قدمها المؤلف الروسي المعروف سيرجي بروكوفييف في باليه الأشهر روميو وجولييت، كفقرة من فقرات الرقصات اللي بتتقدم في الحفلات. فخلينا نشوفها. طبعا بيحاول المؤلف يستخدم الرقصة كده يضعها يا إما بتكون في حفلة من الحفلات ضمن الرقصات، أو تكون مناسبة لمشهد من المشاهد. خلينا نسمع منوات بالي روميو وجولييت لبروكوفييف، وفي نفس اللينك الختامي بقى هنسمع برضو مؤلف روسي قدم منوات ضمن متتابعة. المتتابعة دي الحقيقة ما هيش من متتابعات أو يعني من أعمال البالي، مع إن المؤلف ده مشهور جدا بكتابته للباليهات، وهو بيوتر تشايكوفسكي اللي كتب طبعا أشهر ثلاث باليهات، بحيرة البجع وقصرة البندق والجمال النائم. هنلاقيه كتب المنوات ضمن متتابعة سماها موتزارتيانا، والمتتابعة دي كتبها بمناسبة مرور ذكرى 100 سنة على عرض أوبرا دون جوفاني، الأوبرا الشهيرة لموتزارت. هو تشايكوفسكي اختار 4 ألحان لموتزارت كانت مكتوبة للبيانو، قام بتوزيعها للأوركسترا، وكان الحركة التانية من المتتبعة رقم 2 كانت منوات كاتبها موتزارت للبيانو، كان مصنف كوخل 355، كان موتزارت كاتبها في مقام ريل كبير، وجذبت تشايكوفسكي لأنه كان فيها كده زي ما تقول إحساس بالتنافر شوية غريب على شخصية مقطوعات موتزارت، فجذبت تشايكوفسكي وقرر أنه يوزعها للأوركسترا. فهنحس أن الموسيقى مزيج من طابع الحان موتزارت الرشيقة الجميلة والطابع الرومانسي البراق اللامع لموسيقى تشايكوفسكي. فخلينا نسمع المنوات من بالي روميو وجولييت لبروكوفييف، والمنوات من متتابعة موتزارتيانا لتشايكوفسكي، ونختتم بيهم حلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

ودلوقتي هنختم حلقتنا النهاردة بالمنوال رقم 2 من متتابعة موزارتيانا لبيوتر تشايكوفسكي واللي كتبها على ألحان فولفغانغ أماديوس موزارت.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم أف أم وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة إنه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم أف أم على كيفك.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

أورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجاستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى، وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي دايما بتحبوا تسمعوها إن شاء الله دايما تلاقوها معانا. قبل أي حاجة كالعادة نتمنى للجميع ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر. طبعا يعني احنا خلاص في مود كاس العالم، فالمزيكا بقى تلاقوها مصحصحة وهتلاقوها غني من الساوند تراك بتاع كاس العالم، ومود كورة كده ومود صيف كله على بعضي. هتلاقوا الدنيا معظمها اب تامبو جدا، وهتلاقوا لطيفة وهتتبسطوا جدا بالمزيكا. وما تنسوش واحنا شغالين في اي وقت تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم FM، وكمان الهاشتاج بتاعنا على منصة اكس. الهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي MIXOLOGY، ده الهاشتاج بتاعنا باللغة الانجليزية. تعالوا نبتدي بالأوفيشل سكور، أوفيشل سونج لكاس العالم 2026. النجمة العالمية والميجاستار واللي متعودين منها دايما تبقى في الانثم بتاع كاس العالم، شاكيرا وبرنا بوي، وتراك اسمه داي داي. يلا بينا.

أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاك، واجمد ميكسات وريميكسات، وان شاء الله دايما مستمتعين بالمزيكا ومستمتعين بالميكسات وكل اللي بيحصل في ميكسولوجي. وتعالوا بقى نخش على الميكس اللي جاي على طول، وده السامر جراند ماستر ميكس، يعني اجمد الاغاني اللي نزلت وكانت شارتنج من اول السنه، معظمهم الجامدين قوي موجودين في الميكس اللي جاي ده. فان شاء الله يعجبكم جدا، وبستنى دايما تعليقاتكم وطلباتكم عن طريق واتساب 015-595-1006. يلا بينا نروح للسامر جراند ماستر ميكس.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
3: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
5: الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، نجوم اف ام 100.6، والبوب الصالح طبعا لسه مكمل معاكو ومكملين اجمد ميكسات وريمكسات. وطبعا تعالوا نخش بقى ايه يعني الميكس الثالث، الميكس دايما بتاع آلة الزمن او الريوايند. وزي ما انتوا عارفين احنا كل مرة بنختلف في الحقبة الزمنية السنة دي او في الشكل. المرة دي احنا رايحين شوية ريوايند هيب هوب وراب لكل الناس الراب هيدز والناس اللي بتحب الهيب هوب. شوية اللي جايين دول جامدين جدا ومختلفين، ومؤكد وجارنتيد لو انت بتحب النوع ده من المزيكا ان انتوا تتبسطوا بيهم جدا. تعالوا نروح نسمعهم ونكمل مع بعض في ميكسولوجي. يلا بينا.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجومفآم. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم فآم.
4: البوب الصالح أو إيهاب صالح لسه مكمل معاكو في ميكسولوجي وأجمد ميكسات وريميكسات، والكل بقى الـ EDM هادز أو كل الناس اللي بتحب المزيكا الـ EDM بكل مشتقاتها، كل أشكالها وألوانها. الشوية اللي جايين دول اسمهم دانس ريوركس. الناس بقى اللي بتحب الدانس ميوزك عامة ومعظمها عادة بتبقى في حتة الهاوس، شوية دانس ريوركس بقى، شوية أغاني دانس معمول لها ريورك، يعني ايه لمسات كده، شوية لمسات خفيفة عشان ما نبوظ طعم التراك او شكل التراك زي ما بيقولوا كده. لكن تعالوا كالعادة نقلل الكلام ونخش في الشوية الجامدين اللي جايين دول دايما وابدا. الهاشتاج بتاعنا ميكسولوجي باللغه الانجليزيه، هتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم اف ام، واكيد واتساب 015-5955-1006. يلا بقى للاي دي ام هادز زي ما قلنا، دانس ريوركس.

مع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والبوب طبعا مكمل معاكم وبقالنا فترة كده ايه دخلنا في حتة الماشوبس في ميكسولوجي. الماشوبس يعني بتلاقوا ايه فوكلز على بيتس مش تبع الأغنية تماما أو العكس صحيح, أو بندخل أغنيتين في بعض ما لهمش أي علاقة في بعض, فبيحصل إيه؟ بيحصل بما يسمى الماشوب. الميكس اللي جاي ده اسمه ماشوب ميهم, أو يعني إيه يعني قمة العشوائية في الماشوبس هم اللي جايين في طريقكم. وما تنسوش أبدا احنا دايما موجودين على واتساب 015-595-1006, وموجودين اكيد على facebook.com/نجومة FM. المكسات النهاردة هتلاقوها معظمها مصحصحة, معظمها في مود الصيف وكاس العالم, فيلا بينا نروح للماشوب ميهم.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب طبعا مكمل معاكم، وانتوا لسه بتسمعوا ميكسولوجي، ودايما الميكس السادس. الميكس بنختلف فيه تماما، بنروح لجانر معينة، بنروح نعمل ميجا ميكس او ألت ميكس لميجا ستار معين. بصوا دايما في اختلاف. المرة دي بقى الاختلاف ان احنا رايحين في حتة البانجرا او البانجرا فيوجن زي ما الميكس مسمى كده. البانجرا هي من اشهر انواع المزيكا في الهند، وهي طبعا لقت العالمية من سنين طويلة جدا، وهي اساسها يعني هي مزيكا هندي، لكن اساسها صناعة بريطانية. الهنود اللي عايشين في انجلترا بقالهم عمر صنعوا المزيكا دي عشان تقربهم من بلدهم والكلام ده كله. فالميكس اللي جاي بقى شوية بانجرا فيوجن، وطبعا نبتديها بكلاسيك الابيك تراك لبنجابي ام سيز. فتعالوا نروح للشوية اللي جايين دول، وكالعادة كلام قليل مزيكا اكتر. هيا بنا.

وخطره، وهوبا،

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
2: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم ميكسولوجي، ودايما البوب الصالح معاكم، ودايما مستمتعين بنجوم اف ام، ونجوم اف ام دايما على كيفك. شكر كبير لكل الناس اللي كانت معانا على السمع، والناس اللي بتتواصل معانا دايما سواء وقت الحلقة أو على مدار الأسبوع. بشكركم جدا، وشكر أكيد كبير جدا للصديق والزميل والأخ العزيز محمد مرسال، بروديوسر البرنامج الشهير بمرسو مراسيلو مارسيلو، حاجات كتير جدا بمشكره جدا. ويك اند سكر عليكم، ان شاء الله مستمتعين بالاجواء ومستمتعين بالوقت والصيف والكلام ده كله. وزي ما ابتدينا بانثم لكاس العالم او اشهر انثم لكاس العالم 2026 بتاع الشاكيرا، هننهي بقى بجيسي ريز فيتشرينج النجمة العالمية إليانا وتراك اسمه إلومينيت. لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية، كان معكم البوب الصالح. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

Zafer

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموب، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
0: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك. أسرع.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.